0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلاله مليكنا كبواه دولي جمهم اليسري بدوك بقند يغني برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبواه دولي جمهم اليسري بدوك بقند راجة برميسوري أغون راجة زارث صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman dengan tajuk Sedar Sebelum Sesal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, keluarga kita dan juga anak-anak kita daripada segala perkara yang merosakkan akal, iman dan juga kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah saudara, kami akan ke udara lagi melalui siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Terima kasih ucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Oleh itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, serta rakan dari unit siaran luar radio RTM Encik Muhammad Nur bin Kamal, Encik Ahmad Faris bin Mat Isa, kembali ke konti nasional FM bersama Hanim. Assalamualaikum, silakan Hanim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur bersama pengulas Nur Fahana Muhammad Nur. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Semoga didatangkan rezeki yang barakah untuk kita semua. Teruskan mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله